0: الوان ما كل نقطة وحدنا وتحتضننا ضننا أغنية الفرح قوية وحقيقية في قلوبنا مثالية.
1: Man, oh.